شوف الخدمه اللي كاينه من تيدي من السوق، شوف داك السيمو المول ديما ديال كرافون ولا شي ناس ديال موريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد